اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم.

في خلق ما تقول تنسي تترواني او ما تليواني واي خدايات ساتا عشق دليوان توب نبغير نكيكي.

بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن